بالفضي مستمعا طلب بالرد مستمعا دابت عيون في نومها الشمع كلمات تسعى من هجره